0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أجرى قداسة البابا ليون الرابع عشر اليوم الأربعاء السابع من تشرين الأول أكتوبر مقابلته العامة مع المؤمنين، ووصل تعليمه حول وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني وتحديدا الدستور الرعوي في الكنيسة في عالم اليوم فرح ورجاء. وبدأ قداسته قائلا للمؤمنين في ساحة القديس بطرس إنه سيتأمل اليوم في الفصل الرابع من القسم الأول في هذه الوثيقة والمخصص لرسالة الكنيسة في العالم المعاصر. وتبع الأب الأقدس مشيرا إلى تذكير المجمع بأن الكنيسة ليست فوق العالم أو جنبه، بل هي متداخلة معه. وذكر قداسته من جهة أخرى بحديث القديس أغسطينوس عن الكنيسة باعتبارها عالما متصالحا مع الله، وأضاف البابا أننا حجاج في الأرض نتقاسم مع هذا العالم الهشاشة والجمال. ومثلما تجسد ابن الله ليهب العالم الحياة ويصالحه مع الآب، فإن الكنيسة تسكن العالم كعلامة على تجسد الله لإظهار تصميمه جعلنا جميعا أبناءه في عائلة بشرية واحدة كبيرة. وهكذا فإن الكنيسة تسير في التاريخ وسط الشعوب والثقافات، تبع البابا، ثم أضاف أن هذا التداخل في الحياة مع الشعوب يجعلها تدرك أكثر فأكثر أن رسالتها لها أبعاد تاريخية وتنطوي على مسؤولية تجاه الطريقة التي تنسج بها العلاقات الاجتماعية. وعد البابا ليون الرابع عشر إلى الدستور المجمعي مذكرا بإشارته إلى أن الرسالة الأولى للكنيسة هي مساعدة الأشخاص على التنبه إلى الأسئلة العميقة للحياة، أصلنا ومصيرنا ومعنى الحب والألم. وأشار قداسته هنا إلى أن منطق الربح بأي ثمن والتلاعب بالمعلومات يهددان بممارسة ضغط من أجل تجانس الأشخاص في أسلوب حياة محوره استهلاك الخيور المادية، إلا أن قلبنا قد خلق لينظر إلى الأعلى، قال البابا. ثم سلط الأب الأقدس الضوء على أن أباء المجمع يذكروننا بأن رسالة الكنيسة تتحقق أيضا بالإسهام في بناء المدينة الأرضية، إلا أن أساليبها وأهدافها ليست سياسية الطابع، بل تكمن في الشهادة للإيمان والمحبة والالتزام لصالح العدالة والسلام والأخوة. وتبع البابا أن المؤمن بتعبده للمسيح البار الذي مات من أجل الخطأ لا يمكنه أن يقبل بظلم الصغار والفقراء ولا بالتركيبات التي تخلق أوضاع تبعية وظلم. وتحدث قداسة البابا هنا عن التعليم الاجتماعي للكنيسة الذي يوجه أفعال المسيحيين والذي يتعاونون مع جميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة في تعزيز الخير العام. وذكر الأب الأقدس بما جاء في الدستور الرعوي فرح ورجاء الذي أكد أن ما تصبو إليه الكنيسة فوق كل شيء أن تتمكن من الانتشار بحرية لخير الجميع في ظل كل نظام يعترف بالحقوق الأساسية للشخص والعائلة ويعترف أيضا بمقتضيات الخير العام. ولتحقيق رسالة الإنجيل بشكل فعال، وصل البابا ليون الرابع عشر، من الضروري أن يتعاون كل معمد مع نعمة الروح القدس كي يكون إيمانه حياً ويتم التعبير عنه من خلال تصرفات متماشية مع هذا الإيمان. وأضاف الأب الأقدس وكما يذكرنا أباء المجمع أن الفصل بين الإيمان والحياة اليومية هو من الأخطاء الأشد جسامة في عصرنا. ووصل أن الدستور الرعوي فرح ورجاء يشير بشكل خاص إلى رسالة المؤمنين العلمانيين والمدعوين بحكم المعمودية إلى تحفيز العالم بالروح المسيحية ورؤية الإنجيل. وأضاف البابا أن من بين الأماكن الأساسية لهذا العمل والذي يمكن وصفه بالكهنوتي هو هناك بدون شك العائلة والعمل، لكن هذا يتوسع ليشمل كل أوساط الحياة. ثم انتقل الأب الأقدس إلى الحديث عن انتباه الكنيسة إلى ما يحدث في المجتمع ويتطور فيه حسب ما جاء في الدستور الرعوي. وتبع البابا أن من واجب شعب الله بكامله وبشكل خاص الرعاة واللاهوتيين تمييز ما هو جدير في ثقافات زمننا بالتنبه إليه مع الاحتفاظ بكلمة الله وتقاليد الكنيسة كمعيار أعلى للتمييز. ويتطلب هذا حسب ما تابع الأب الأقدس نفسا متوازنة ومتحررة من الموضات الثقافية، قادرة على النظر إلى العالم بشكل إيجابي ولكن ثابتة في الوقت ذاته في حماية رسالة الإنجيل وتقديمها في تكاملها، فليس بتقليص المتطلبات يمكن جعل المسيحية جذابة، قال البابا. وفي ختام تعليمه خلال المقابلة العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس اليوم الأربعاء 7 من 20 أكتوبر، قال البابا لون 14 مستعيرا ما جاء في الوثيقة المجمعية الدستور الرعوي في الكنيسة في عالم اليوم فرح ورجاء، أن الكنيسة في سيرها في التاريخ تنشد غاية واحدة، أن يأتي ملكوت الله ويتحقق خلاص البشرية كلها. وتسعى الكنيسة إلى بلوغ هذا من خلال القداسة الشخصية والمحبة الأخوية. ثم ذكر الأب الأقدس بما كتب البابا القديس بولس السادس في الإرشاد الرسولي إعلان الإنجيل، حين شدد على أن بدون علامة القداسة هذه سيكون من الصعب على كلمتنا أن تفتح طريقا لها في قلب إنسان زمننا، بل يهددها خطر أن تظل بلا جدوى وغير خصبة. وختم البابا لون 14 داعيا بالتالي إلى أن نكون مطيعين لعمل الروح القدس كي يساعدنا على عيش القداسة والمحبة، ليتمكن العالم من الإيمان والرجاء.
2: بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي 100 الذي يحتفل به في 18 من 20 أكتوبر لعام 2026 تحت عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة، وجه قداسة البابا لون 14 رسالة فيديو قال فيها: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء في المسيح، فيما نحيي اليوم الإرسالي العالمي نشكر الله على الثمار الوفيرة التي أنعم بها على الكنيسة منذ أن أسس سلفي البابيوس 11 هذا الاحتفال السنوي 100 سنة خلت، فقد كان يرغب من خلال ذلك في تعزيز فهم أعمق في كل أبرشية ورعية لعظمة المهمة الإرسالية، وفي رفع صلاة حارة من أجل عمل البشارة وتشجيع الدعوة الرسولية ودعم التزام الأعمال البابوية الرسولية. تابع الأب الأقدس يقول: وقد أثمر تحقيق الغاية التي اختارها بيوس 11 أيضا في حياتي، فعندما أنظر إلى سنوات شبابي أستطيع أن أرى كيف أن الصلوات التي رفعت إلى رب الحصاد قد أسهمت بطريقة سرية في إعداد قلبي للإصغاء إلى دعوة يسوع لكي أتبعه كمرسل أغسطيني. وإضافة إلى ذلك، فإن صلوات المؤمنين وتقديماتهم قد شجعت عملي الرسولي ودعمته في البيرو، كما دعمت عمل عدد لا يحصى من المرسلين في مختلف أنحاء العالم. ولذلك أود أن أعبر عن امتناني الصادق لجميع الذين دعموا اليوم الإرسالي العالمي على مر السنين. أضاف الحبر الأعظم يقول إن موضوع هذا اليوبيل المئوي واحد في المسيح متحدون في الرسالة يدعونا إلى التأمل في المهمة الأساسية المتمثلة في تنمية وحدة الكنيسة في اتباع المسيح، ولا سيما من خلال التزامنا ومسؤوليتنا في نشر إنجيل الخلاص إلى جميع الأشخاص. فمن خلال المعمودية يصبح كل واحد منا عضوا في جسد المسيح ويؤدي دورا فريدا في الإسهام في عمل يسوع الخلاصي. فالرب يدعونا إلى أن نتعاون كعائلة واحدة بمعونة الروح القدس لكي نقود كل إنسان أينما كان إلى شركة الإيمان بالمسيح. لذلك أجدد النداء الخاص الوارد في رسالة اليوم الإرسالي العالمي: لنلتزم جميعا كل بحسب دعوته والمواهب التي نالها بالمساهمة في الرسالة التبشيرية العظيمة التي هي على الدوام عمل المحبة. إن صلواتكم ودعمكم الملموس سيكونان عونا كبيرا لإيصال إنجيل محبة الله إلى الجميع، ولا سيما إلى الفقراء والمحتاجين. وختم البابا لون 14 رسالته بالقول: وإذ نحتفل بهذه الذكرى المئوية أشكركم على كل ما ستقومون به لمواصلة إرث أحد الرسالات العالمي لكي تدعموا بسخاء رسالة التبشير التي تطلع بها الكنيسة في العالم أجمع، لتنزل عليكم بركة الله القدير الآب والابن والروح القدس ولتبقى معكم إلى الأبد. آمين.
3: استقبل قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم السابع في التشرين الأول أكتوبر مجموعة من داعمين الفنون في متاحف الفاتيكان القادمين من ولاية لويزيانا الأمريكية. حث البابا في لقائه على تنمية روح التأمل التي تساعد الشباب بشكل خاص على رفع الروح، مؤكدا أن بذل الذات أمر أساسي لتحقيق الذات بشكل أصيل. وشكر البابا على التعاون السخي المستمر منذ عقود والذي يساهم في حفظ الفن. وبعد الترحيب بالحاضرين وجه البابا لاوون الرابع عشر كلمة قال فيها: يسعدني أن ألتقي بكم صباح اليوم وأرحب بكم في الفاتيكان بصفتكم داعمين للفنون في متاحف الفاتيكان، فإنما يجذبكم بلا شك إلى روما هو حبكم للفن والجمال، فضلا عن رغبتكم في الحفاظ على التراث الفني والديني للإنسانية لصالح الأجيال القادمة. وأضاف يقول: ولكنكم تأتون اليوم أيضا كحجاج يسوقكم الشوق لزيارة الأماكن المقدسة في روما لطلب نعمة الله وبركته واختبار رحمته وإيجاد قوة متجددة في مسيرة إيمانكم اليومية. وأملي بشكل خاص أن يؤدي الوقت الذي قضيتموه في الصلاة عند أضرحة الرسل إلى تعزيز روابطكم مع خليفة بطرس ومع الكنيسة الجامعة. تابع الأبو الأقدس يقول: وكما تعلمون جيدا فقد لعب البابا القديس بولس السادس دورا هاما في سلسلة الأحداث التي أدت في النهاية إلى نشأة منظمتكم، حيث قال ذات مرة: إن هذا العالم الذي نعيش فيه بحاجة إلى جمال كي لا يغرق في اليأس، الجمال كالحقيقة هو ما يبعث الفرح في قلوب البشر وهو ما يجمع الأجيال ويجعلها تتواصل في حالة من الأعجاب. وبصفتكم داعمين أنتم على يقين واختبرتم بنفسكم أن الجمال يملك القدرة على إيقاظ أنبل رغبات القلب البشري، داعيا إيانا لتجاوز أنفسنا وفاتحا أرواحنا لمجانية عطايا الله. وفي هذا السياق أود أن أشكركم على تعاونكم السخي خلال العقود الماضية في المساعدة على حفظ الفن في متاحف الفاتيكان. أضاف الحبر الأعظم يقول: في عصر تسوده التكنولوجيا وتتقدم فيه الكفاءة والربح في كثير من الأحيان، ومن المهم جدا أن نواصل تنمية الروح التأمل وأن نمنح الوقت والمساحة للجمال. وهذا الموقف سيكون ذو عون كبير للبشرية وخاصة للشباب، ليس فقط لاكتشاف قدرة الفن على الرفع والكشف عن أعماق الروح البشرية وانفتاحنا على الأهل على الإلهي، بل أيضا لفهم أن بذل الذات أمر أساسي لتحقيق الذات بشكل أصيل. وأضاف: يقدم التأمل فرصة استثنائية للقاء الله الذي هو الجمال، والذي وصفه القديس أغسطينوس بأنه قديم دائما وجديد دائما، جمال بأسره يجذب إليه جميع الناس باستمرار. وخلص البابا لاوون الرابع عشر في كلمته إلى داعمي الفنون في متاحف الفاتيكان بالقول: أصدقائي الأعزاء، بينما تواصلون حجكم أشجعكم على الانفتاح على هذا الجمال والتفكير في طرق لمساعدة الآخرين على القيام بالشيء نفسه، ومع امتنان المتجدد ومستودعا إياكم جميعا وعائلاتكم للشفاعة المحبة لسيدة الوردية والتي نحتفل بذكراها اليوم، أمنحكم من كل قلبي بركة الرسولية والتي أمدها إلى الجميع المرتبطين بداعمي الفنون في متاحف الفاتيكان كعربون سلام وفرح في الرب.
2: السلام ليس شأنا يخص السياسيين أو الخبراء، بل هو مسؤولية عالمية تعني كل إنسان وكل تصرف يقوم به، لأن السلام هو ورشة مفتوحة أمام الجميع وليس أمام المتخصصين والحكماء والاستراتيجيين فقط. كان هذا نداء القديس يوحنا بولس الثاني الذي دوى لأربعين سنة خلت في 27 من تشرين الأول أكتوبر عام 1986 من المنبر الذي أقيم في أسيزي بمناسبة اليوم العالمي التاريخي للصلاة من أجل السلام الذي أراده البابا فويتيلا. وللمرة الأولى في التاريخ دعا أحد البابوات ممثلي جميع الأديان إلى الاجتماع للصلاة من أجل السلام جنبا إلى جنب، وقد حملت جماعة سانتيجيديو التي كانت أنذاك قد بلغت لتوها سن الرشد إذ تأسست عام 1968 شعلة ذلك اللقاء، ومنذ ذلك الحين تواصل كل عام في المدن الأوروبية وغيرها مسيرة ما يعرف بروح أسيزي. وسيختتم البابا لاون 14 حدث هذا العام. وقال أسقف المدينة المونسنيور فيليتشي أكروكا: نحن سعداء حقا بعودة الأب الأقدس إلى أسيزي، ونؤمن إيمانا راسخا بأن حضور البابا مع سائر القادة الدينيين يمكنه أن يعزز مسيرة مشتركة في مواجهة جميع أشكال العنف. وقد قدم رئيس جماعة سانتيجيديو ماركو إمبالياتسو أمس الثلاثاء في مقر دائرة الاتصالات التابعة للكرسي الرسولي نسخة عام 2026 من اللقاء الذي سيقام في أسيزي من 25 وحتى 27 من تشرين الأول أكتوبر، ويصادف هذا العام الذكرى 40 بحضور البابا لاون 14. وأوضح إمبالياتسو: من أسيزي ولد منظور جديد وخلاق للحوار بين الأديان، وقد أصبحت تلك الروح خلال 40 عاما ضرورة في زمن العولمة، إذ كان لابد من الدخول في منظور الحوار كي لا نحارب بعضنا بعضا. وهكذا واجهت روح أسيزي التحولات الكبرى في التاريخ، بدءا من سقوط جدار برلين عام 1989 وصولا إلى انهيار أنظمة الكتلة الشرقية. وأكد رئيس جماعة سانتيجيديو: لقد كانت مرحلة سعيدة، حتى إن يوحنا بولس الثاني قال بعد ذلك مباشرة: لم نصلي عبثا في أسيزي. وخلال هذه السنوات 40 اتسمت المسيرة بنجاحات تحققت في بعض مسارات السلام، مثل تلك التي شهدتها موزمبيق وجمهورية أفريقيا الوسطى، كما شهدت لحظات مؤلمة من بينها أحداث 11 من أيلول سبتمبر لعام 2001. وأوضح إمبالياتسو أن الأديان عادت لتتهم بتأجيج العنف والإرهاب، وظهرت أنذاك حركة واسعة من الإسلاموفوبية في العالم. وفي تلك اللحظة أدرك القادة المسلمون الذين كانوا على تواصل معنا، أي جماعة سانتيجيديو ومع كثير من القادة الدينيين الآخرين ومع البابا، أنه ينبغي بذل جهد أكبر لدعم جميع الأصوات والمثقفين ورجال الدين المسلمين الذين أرادوا إزالة هذه الصورة المشوهة عن الإسلام بوصفه دينا عنيفا. وعبر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والأوبئة، ومنها جائحة فيروس الكورونا، لم تتخلى جماعة سانتيجيديو قط عن مواصلة روح أسيزي التي انطلقت من روما عام 1987 بدعم شخصيات من بينها الكاردينال كارلو ماريا مارتيني الذي كان يومها رئيس أساقفة ميلانو، والأسقف واللاهوتي وعالم الكتاب المقدس بيترو الروسانو. واليوم كما يقول إمبالياتسو: نجد أنفسنا أمام عالم شديد الخوف، مزعور وممزق، يعاني من القوميات والعنصرية، عالم يحتاج إلى أن يتوحد من جديد. لكن إذا لم يكن هناك توحيد روحي للعالم، وهذا هو مضمون رسالة أسيزي التي تحملها الأديان، فمن الصعب أن يتمكن الرجال والنساء من أن يتوحدوا وأن ينظروا إلى بعضهم بعضا كإخوة جميعا، كما كان يقول البابا فرانسيس. ونحن إذن أمام لحظة يجري فيها الحديث عن أزمة التعددية وعن أزمة الأمم المتحدة التي ينبغي أن تمتلك القوة لتذكير الجميع بماهية القانون الدولي. وهنا تستطيع الأديان أن تعمل على المستوى الروحي من أجل توحيد روحي لا يعني التماثل أو صهر الاختلافات، بل يعني تطبيق خطاب الأخوة في مختلف السياقات الدينية. وخلال العقود الأربعة الماضية رفعت الصلوات في أكبر المدن الأوروبية، وكذلك في القدس وواشنطن. ويؤكد إمبالياتسو أن هذه الصلوات لم ترفع عبثا، بل أسهمت في إطلاق حركة تخلق الصداقة والروابط وتحرر من الخوف من الآخر، حاملة بذلك رسالة مفادها أن السلام ممكن رغم أنه لا يبدو اليوم أن هناك أفقا للسلام، ويبدو العالم على شفير حرب عالمية ثالثة تشن على أجزاء. ومن أسيزي 2026 الذي يستمد عنوانه من كلمات البابا لاون 14: سلام مجرد من السلاح ويجرد من السلاح، سيعاد التأكيد على أن السلام ممكن، كما كان لأربعين سنة خلت مع البابا يوحنا بولس الثاني، وكما حدث في الذكرى 30 عام 2016 مع البابا فرانسيس.
1: تنظم مؤسسة يوحنا بولس الأول الحبرية بالتعاون مع جامعة غريغوريان الحبرية الثلاثاء 13 من تشرين الأول أكتوبر مؤتمرا في مقر الجامعة بعنوان حماية السلام وتعزيزه في عالم مضطرب، ويتمحور حول كلمة البابا يوحنا بولس الأول في الرسالة إلى روما والعالم التي وجهها في 27 من آب أغسطس 1978 اليوم التالي لانتخابه. وقد تضمنت الرسالة كلمة نريد 6 مرات، وهذا تحديدا ما سيتأمل فيه المشاركون في المؤتمر المذكور، وفي طليعتهم الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حضرة الفاتيكان ورئيس مؤسسة يوحنا بولس الأول الحبرية. وقد أشار الكاردينال إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على آنية كلمات البابا ألبينو لوتشاني في تلك الفترة التاريخية المختلفة، كما وتسعى هذه المبادرة إلى دعم وتشجيع كل المبادرات التي يمكنها حماية السلام وتعزيزه في عالم يعاني من الاضطراب. وتحدث الكاردينال أيضا على أهمية تعاون جميع الأبرار والصالحين والنزهاء ليهمشوا على الأصعدة الوطنية العنف الأعمى الذي يدمر كل شيء ويزرع الحطام، ويقود على الصعيد العالمي الأشخاص إلى فهم متبادل وتوحيد الجهود لدعم التنمية الاجتماعية والقضاء على جوع الجسد وجهل النفس حسب ما ذكر.
0: يعقد يوم السبت القادم 10 من 20 أكتوبر اجتماع هيئة كاريتاس برشية روما، وللمناسبة سيترأس الكاردينال بالدو رينا نائب البابا العام على برشية روما القداس الإلهي عند 11:00 صباحا في بازليك القديس يوحنا اللاتيران، وذلك كما جاء في بيان صحفي تم نشره يوم أمس الثلاثاء 26 أكتوبر. كما سيقدم الكاردينال بالدو رينا خلال اللقاء بعد الظهر التوجيهات الرئيسية المتعلقة بالسنة الرعوية الجديدة. هذا وتجدر الإشارة إلى

السيسي على أنه لا يمكن فصل الإيمان عن محبة الفقراء. أعدت مؤسسة ميسيو التابعة لمجلس أساقفة إيطاليا مواد عديدة لاستخدامها في الرعاية والأبرشيات خلال شهر تشرين الأول أكتوبر، وتتمحور حول رسالة قداسة البابا لاوون الرابع عشر بمناسبة اليوم الأرسلي العالمي 100 تحت عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة، والمرتقب الاحتفال به الأحد 18 من شهر تشرين الأول أكتوبر 2026. ذلك كما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء. وبمناسبة اليوم الأرسلي العالمي 100 تسلط مؤسسة ميسيو التابعة لمجلس أساقفة إيطاليا تسلط الضوء أيضا على الأعمال الرسولية البابوية. يحتفل يوم الأحد 18 من تشرين الأول أكتوبر 2026 باليوم الأرسلي العالمي 100، وكان قداسة البابا لاوون الرابع عشر قد وجه رسالة للمناسبة بعنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة، نشرت في 25 من شهر كانون الثاني يناير الفائت. ويستهل قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالته للمناسبة مسلطا الضوء على الذكرى المئوية لليوم الأرسلي العالمي الذي أسسه البابا بيوس الحادي عشر، وتحديدا في 1926. ويحث قداسة البابا لاوون الرابع عشر في رسالته بمناسبة اليوم الأرسلي العالمي لعام 2026 المرتقب الاحتفال به الأحد 18 من تشرين الأول أكتوبر تحت عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة، يحث على الاستمرار في مسيرة الرسالة بفرح وحماسة في الروح القدس. يحتفل باليوم الأرسلي العالمي كل عام في الأحد ما قبل الأخير من شهر تشرين الأول أكتوبر. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في الأول من شهر حزيران يونيو الفائت استقبل قداسة البابا لاوون الرابع عشر في القصر الرسولي في الفاتيكان المشاركين في الجمعية العامة للأعمال الرسولية البابوية، ووجه الأب الأقدس كلمة للمناسبة سلط الضوء فيها على الاحتفال هذا العام بالذكرى المئوية لتأسيس اليوم الأرسلي العالمي، متوقفا عند موضوع اليوم الأرسلي العالمي لعام 2026 واحد في المسيح متحدون في الرسالة. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: افتتح البابا ليون 14 مساء أمس في قاعة البابا بولس السادس بالفاتيكان اللقاء الذي يعقد لمناسبة مرور 10 سنوات على صدور الإرشاد الرسولي فرح الحب، بمشاركة عدد من الأزواج وقادة الكنائس الشرقية ورؤساء مجالس الأساقفة في مختلف أنحاء العالم. البابا إلى الإصغاء باهتمام إلى العائلات بما فيها تلك التي تواجه الصعوبات والوحدة، كما وجه رسالة دعا فيها إلى التنبه للشباب الذين يتوقون إلى الحب لكنهم ينظرون بقلق إلى المستقبل في ظل ما يواجهون من عنف ووحدة وانعدام للأمن الاقتصادي. في كلمته الافتتاحية دعا الحبر الأعظم الكنيسة إلى تجديد أساليب إعلان الإنجيل ومرافقة العائلات، مؤكدا أن خبرة الأسر خلال السنوات 10 الماضية تشكل مصدرا أساسيا للتمييز الرعوي المطلوب، لا سيما في مواجهة التحولات الثقافية والاجتماعية التي تؤثر على الزواج والحياة العائلية. هذا ثم أشار البابا إلى المسيرة السينودسية الطويلة التي سلكتها الكنيسة في اهتمامها بالزواج والأسرة وصولا إلى الإرشاد الرسولي فرح الحب الذي صدر في حبرية البابا فرانسيس قبل 10 سنوات، وأكد أن هذه المسيرة تواصل النهج الذي رسمه المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني حين وضع كرامة الزواج والأسرة في صلب اهتمامات الكنيسة، باعتبار أن الحياة العائلية ترتبط ارتباطا وثيقا بالقضايا الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبالجهود الرامية إلى تعزيز السلام بين الشعوب. وقال ليون 14 إن السنوات 10 الماضية شهدت استقبال فرح الحب في ثقافات وبيئات رعوية مختلفة، وأن الوثيقة رافقت حياة العائلات وأطلقت مبادرات ومسارات جديدة، ودعا المشاركين إلى النظر في هذه التجربة بروح الصلاة والتمييز من أجل اكتشاف ما علمه المسيح لكنيسته خلال هذه السنوات وما يريده الروح القدس منها في المرحلة المقبلة. هذا ثم شدد البابا على الدور الأساسي للعائلات نفسها في رسالة الكنيسة، مؤكدا أنها لا تكتفي بتلقي الرعاية بل تشارك في إعلان الإنجيل من خلال حياتها اليومية بالمحبة والأمانة والرعاية والغفران وتربية الأبناء ونقل الإيمان والاهتمام بالمسنين والضعفاء وخدمة المجتمع. على صعيد آخر، أقر الحبر الأعظم بأن العائلات تواجه اليوم تحديات متزايدة، ومن أبرزها اتساع الفجوة بين أنماط عيش العلاقات الحميمة وبين

0: الرؤية المسيحية للزواج، إضافة إلى الصعوبات الاقتصادية والهجرة والعنف والوحدة والهشاشة العاطفية. وأشار إلى أن الشباب ما زالوا يتوقون إلى الحب والأمان والانتماء والوفاء، لكن كثيرين منهم يجدون صعوبة في تبني الالتزام مدى الحياة أو في رؤية كيفية تحقيق هذه التطلعات في واقعهم اليومي. من هذا المنطلق شجع البابا الكنيسة على الإصغاء بجدية إلى هذه التجارب وطرح أسئلة شجاعة حول مدى نجاح خطابها وممارساتها الرعوية في الوصول إلى قلوب الناس ومساعدتهم على اختيار ما هو صالح. كما شدد بصورة خاصة على ضرورة الاهتمام بحالات الهشاشة والفشل والجراح، متسائلا عن نوع الكنيسة التي يلتقي بها الإنسان عندما لا تسير حياته وفق ما كان يأمل. كما أكد البابا أن الضعف هو جزء من الحالة الإنسانية المشتركة، وأن جميع المؤمنين يحتاجون إلى النعمة والغفران والبدايات الجديدة. ولذلك شدد على أن المرافقة الرعوية ينبغي أن تقوم على القرب والصبر والرحمة، وأن تساعد الأشخاص في الظروف الصعبة على اكتشاف أن لهم مكانا ومسؤولية ومواهب داخل الكنيسة. لم تخلو كلمة البابا من تشجيع المشاركين في هذا اللقاء على تبادل خبراتهم بحرية، معتبرا أن تنوع الظروف الثقافية والاجتماعية التي تعيش فيها الكنيسة يمكن أن يشكل غنى للكنيسة الجامعة. كما دعا إلى الإصغاء إلى عمل الروح القدس وإلى تنمية الإبداع الرعوي من أجل إيجاد طرق جديدة لإعلان الإنجيل ومنح النعم الأسرارية ومرافقة العائلات. في ختام كلمته أعرب لون 14 عن أمله في أن تساهم شهادات السنوات العشر الماضية في بناء رؤية مشتركة تجمع بين الفرح والرجاء من دون تجاهل الصعوبات والتحديات المستمرة. وقال إن هذه المسيرة يمكن أن تغذي عمل مجالس الأساقفة والكنائس الشرقية، وأن تساعد الكنائس المحلية على اكتشاف طرق جديدة وتعميق مشاركة جميع المعمدين في المسيرة السينودسية للكنيسة. بعدها سأل الحبر الأعظم الله أن يمنح المشاركين حرية الإصغاء وحكمة التعرف إلى عمله وسط شعبه والشجاعة لاتباع الطريق الذي يقود إليه، لكي يصبح الإنجيل كل يوم خبرا سارا بالنسبة للعائلات في مختلف أنحاء العالم.
1: تعددت مداخلات المشاركين أمس الأربعاء 7 من تشرين الأول أكتوبر في أول أيام اللقاء الذي أراد قداسة البابا لون 14 أن يجريه مع رؤساء الكنائس الشرقية ومجالس الأساقفة لمناسبة مرور 10 سنوات على صدور الإرشاد الرسولي فرح الحب للبابا فرانسيس. وقد بدأ اللقاء بتقديم من الأمين العام للسينودوس الكاردينال ماريو غريك، والذي قال فيه للحضور إنهم من خلال مشاركتهم سيحملون خلال أيام اللقاء فرح العائلات في العالم ورجاءها، ولكن أيضا مخاوفها. وصف الأمين العام هذا بمسؤولية تحملنا إلى الإصغاء والتمييز، يقودنا عمل الروح القدس. هذا وتحدث في اليوم الأول من جهة أخرى الكاردينال كيفن جوزيف فاريل عميد الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، ووصف في مداخلته اللقاء بينبوع كبير للفرح وفرصة لإعادة قراءة المسيرة التي قامت بها الكنائس المختلفة، وذلك مع نظرة خاصة إلى ما ينتظرنا من صعاب. وتبع أن هذه لحظة للنظر إلى التحديات المختلفة كي تكتشف العائلات مجددا الإنجيل بوعي أكبر. وأراد عميد الدائرة من جهة أخرى تسليط الضوء على ما يطبع عالم اليوم من علمنة وفردانية وتغلغل للتكنولوجيا وصدمات، ما يؤدي إلى ضعف نقل الإيمان في العائلات. ومن الضروري بالتالي حسب ما أكد الكاردينال فاريل خلق فسحات لحراسة الحياة المسيحية من خلال علاقات ومحبة وإيمان واختيارات حياتية. هذا وتضمن أول أيام اللقاء تأملاً للراهبة الأخت هيلين ألفورد رئيسة الجامعة الحبرية للعلوم الاجتماعية، انطلقت فيه من رسالة قداسة البابا لون الرابع عشر في 19 من أذار مارس المنصرم لمناسبة مرور 10 سنوات على صدور الإرشاد الرسولي فرح الحب، والتي دعا فيها الأب الأقدس إلى هذا اللقاء الذي بدأ أمس. وتوقفت الأخت ألفورد في تأملها عندما وصفته ببعد مزدوج للعائلات، أي ككنيسة بيتية من جهة وخلية حيوية لتغيير العالم من جهة أخرى. وتابعت رئيسة الأكاديمية الحبرية مشيرة إلى ما تعاني منه عائلات كثيرة من توتر وضغوط، وشددت على ضرورة مواجهة هذا في نور معاناة المسيح، وذكرت في هذا السياق بما جاء في الإرشاد الرسولي فرح الحب حين تحدث البابا فرانسيس عن أن في الأيام المرة للعائلات هناك اتحاد مع المسيح المتروك والذي يعينها على تجنب فسخ العلاقة. وأضافت الأخت ألفورد أن البابا لون الرابع عشر قد عاد إلى هذه الفكرة في رسالته المذكورة لمناسبة ذكرى صدور الإرشاد الرسولي فرح الحب، حين شدد على ضرورة البحث عن جمال دعوة الزواج في الهشاشة أيضا، وذلك لأن الضعف يمكنه أن يوقظ الثقة في الله، وتوقظ هذه الثقة بدورها التوق إلى القداسة. ووصلت الراهبة الدومينيكانية متوقفة عند لقاء يسوع المرأة السامرية، لقاء جاء خلال وضع عائلي ضعيف حسب ما ذكرت الأخت ألفورد، والتي تحدثت عما وصفتها بمراحل هذا اللقاء التي تتابعت وصولا إلى أن وضع يسوع المرأة أمام الحقيقة. وهكذا أدركت السامرية أنها أمام نبي، وشعرت بالحاجة إلى أن تروي لسكان المدينة ما حدث. وتابعت رئيسة الأكاديمية أن تحليل مراحل هذا اللقاء يجعلنا نلمس خطوات البشارة، وتحدثت عن اتقاد رغبة في الإيمان أولا تلتها مرحلة غالبا ما نريد تفاديها حسب ما ذكرت، ألا وهي مرحلة مواجهة هشاشة وضعف من نحاور. وشددت في هذا السياق على ضرورة عدم إدانة من نلتقي بهم، بل يجب بالأحرى حثهم على الانفتاح وفهم تعليم يبلغ ذروته في تقاسمه. ووصلت الأخت ألفورد متوقفة عند نظرة يسوع القادرة على تحويل امرأة وحيدة كانت تريد أن تتفادى الآخرين إلى امرأة جديرة بالثقة، وعلى مساعدة هذه المرأة للعثور مجددا على أهميتها، وذلك لأن يسوع يرى في هذه المرأة واقعها الكامل، أي عيوبها، ولكن أيضا وعد الحياة الجديدة الذي تحمله في أعماقها. إن نظرة يسوع هذه هامة جدا في عالم اليوم، قالت الأخت ألفورد، وذلك لأننا وكي نرى العلاقات علينا أن نبحث عنها. وأضافت أن العلاقات ليست أمورا مادية ملموسة، لكنها موجودة، يجب العثور عليها من خلال نظرة علائقية. وشددت الراهبة الدومينيكانية على أن لهذه النظرة أهمية كبيرة بالنسبة للعائلات، وذلك لأن الواقع الاجتماعي للبشر يقوم قبل كل شيء على العلاقات.
2: استقبل قداسة البابا لون الرابع عشر صباح اليوم الخميس 8/1 أكتوبر في القصر الرسولي بالفاتيكان رئيس جمهورية سيراليون السيد جوليوس مادا بيو، الذي التقى لاحقا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، يرافقه نائب أمين السر للعلاقات مع الدول المونسينيور ميهاي تابلاج. وكما جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الثنائية الجيدة والإسهام الذي تقدمه الكنيسة المحلية للمجتمع. وتم التطرق خلال المحادثات إلى الطوارئ البيئية والغذائية المرتبطة بظاهرة الهجرة، وإلى التحديات الاجتماعية مع إلى اهتمام خاص للشباب، كما وتم تسليط الضوء على أهمية العمل لبناء السلام وتنفيذ مشاريع في مجالي التعليم والتنمية. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه جرى أيضا تبادل وجهات النظر حول مواضيع ذات طابع إقليمي ودولي.
3: شهدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في إطار أعمال الدورة 81 مداخلة هامة ألقاها المطران كريستوف القصيص المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى منظمة الأمم المتحدة، وذلك خلال جلسة مناقشة البند المتعلق بتقدم المرأة. وسلطت الكلمات الضوء على الرؤية الكاثوليكية حول المساواة والكرامة الإنسانية، مع التأكيد على أهمية تحويل هذه المبادئ النظرية إلى خطوات عمل وواقع ملموس في التشريعات والسياسات الدولية. واستهل المراقب الدائم للكرسي الرسولي كلمته بالتأكيد على أنه لا يكفي الاكتفاء بالإقرار النظري بتساوي الرجل والمرأة في الكرامة والحقوق، بل يجب أن يترجم ذلك في قرارات عملية وقوانين واضحة تكفل للجميع الوصول إلى فرص العمل والتعليم والمشاركة في المسؤوليات الاجتماعية والسياسية. وأوضح المطران قصيص أن التساوي في الكرامة لا يعني التطابق، إذ أن المساواة الحقيقية تقتضي الاعتراف بالخصائص الفريدة التي يتميز بها كل جنس، بناء تعاون متكامل ومثمر بين الرجل والمرأة على جميع المستويات، بدلا من التنافس أو إلغاء الاختلافات. وشددت بعثة الكرسي الرسولي على ضرورة إتاحة فرص متكافئة للمرأة في مختلف مجالات الحياة دون أن تجبر على الاختيار بين حياتها الأسرية وطموحاتها المهنية، وعرب عن أسفه للمعوقات التي لا تزال تواجه المرأة في التوفيق بين الأمومة والعمل، داعيا إلى تبني سياسات أسرية حقيقية تحمي الأمومة وتصونها وتدعم رغبة الأسر في النمو والازدهار، بعيدا عن السياسات التناقضية التي تهمش دور الأم في المجتمع. كما أفردت المداخلة مساحة واسعة للحديث عن ظاهرة العنف ضد المرأة والتحديات الحديثة التي تمس كرامتها، مشيرة إلى أن النساء والفتيات يمثلن الغالبية العظمى من ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال. وجدد الكرسي الرسولي رفضه القاطع للممارسات المستحدثة مثل تأجير الأرحام، رافضا تحويل عملية الحمل إلى خدمة تجارية أو سلعا قابلة للتداول لما ينطوي عليه ذلك من تجريد للطفل من إنسانيته واستغلال لجسد المرأة وتشويه للرسالة الأصلية للأسرة. واختتم المطران مداخلته بالإعراب عن أمل الكرسي الرسولي في أن يشكل الاعتراف بالكرامة المتساوية والحقوق المتبادلة بين الرجل والمرأة المبدأ التوجيهي لجميع التعهدات والالتزامات الدولية ضمن أعمال هذه الدورة، ليكون الأساس المتين لبناء مجتمع أكثر عدلا وإنسانية يتسع لمساهمات الجميع. هذا ومن جهة أخرى وفي إطار مناقشة البند 66 المتعلق بتعزيز وحماية حقوق الأطفال، ألقى المطران كريستوف القصيص بيانا أشار فيه إلى أن الكرسي الرسولي يرحب بالنقاش المقام حول تعزيز وحماية حقوق الأطفال، فباعتبارها الأعضاء الأصغر سنا في أسرتنا البشرية. يستحق الأطفال مستوى خاص من الرعاية والحماية، إذ أن حقوق الأطفال يجب أن تحمى قانونيا ضمن الأنظمة القضائية، كما أن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج إلى ضمانات ورعاية خاصتين، بما في ذلك الحماية القانونية المناسبة قبل الولادة وبعدها. وأكد المطران أن الأسرة هي الأساس والحصن الأكثر أهمية لحقوق الأطفال، فهي مجتمع الطفل الأول ومسؤول عن رفاهه، فالأمهات والآباء هم المعلمون والحماة والمدافعون الأوائل عن أطفالهم، حيث يساعدونهم على إدراك كرامتهم الممنوحة لهم من الله، وتعتمد حقيقة مستقبل كل أمة على هذه الأجيال الجديدة التي ستتلقى من والديها التراث المتعدد للقيم والواجبات والتطلعات الخاصة بأمتهم وبالأسرة البشرية جمعاء. وأشار البيان إلى أن العديد من الأطفال يعيشون في ظروف غير ملائمة لتنميتهم البشرية المتكاملة، مثل نقص الرعاية الصحية أو نقص الإمدادات الغذائية الكافية وقلة أو انعدام إمكانية الحصول على الحد الأدنى من التنشئة الأكاديمية، أو عدم توفر المأوى الملائم. والمؤسف أن الأسر نفسها قد تتسبب أحيانا في معاناة الأطفال من خلال العنف والممارسات الضارة مثل زواج الأطفال، كما أن الأطفال أكثر عرضة للعيش في فقر مقارنة بالبالغين، بما يضعهم عرضة لخطر إساءة المعاملة والاستغلال، كالأتجار بالأطفال والعمل القسري، كما يواجه الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع أخطارا جسيمة. وعندما تفشل جهود صنع السلام، غالبا ما يكون الأطفال هم من يدفعون الثمن الأكبر. لذا من الضروري معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلات والتدخل عند الضرورة لضمان نشأة الأطفال في بيئة أسرية تسودها أجواء السعادة والمحبة والتفاهم. وأوضح المطران أن الحق الأول للطفل هو أن يولد في أسرة حقيقية، وهو حق لم يحترم دائما ويخضع اليوم لانتهاكات جديدة بسبب التطورات في التكنولوجيا الجينية التي يعامل فيها الأطفال كأشياء يتخلص منها أو تقتنى حسب الرغبة. من بين هذه الممارسات الإجهاض الذي يقطع طعما لحياة نامية ويرفض استقبال هبة الحياة. وبالمثل فإن ممارسات الإنجاب المساعد مثل تأجير الأرحام تنتهي كرامة الطفل الذي يختزل إلى مجرد منتج. واختتم مراقب الدائم للكرسي الرسولي كلمته بالتأكيد على وجود مشكلات خطيرة لا تزال دون الحلول، مثل الإتجار بالأطفال وعمل الأطفال وأطفال الشوارع وزواج القاصرات والاستغلال والعنف واستخدام الأطفال في المواد الإباحية ووسائل الاتصال الحديثة. وشدد على وجوب مكافحة هذه الانتهاكات للكرامة الممنوحة من الله للأولاد والبنات بشكل فعال عبر اتخاذ تدابير وقائية وجزائية ملائمة.
4: في إطار المحاضرة الافتتاحية لسلسلة اللقاءات التي ينظمها معهد الروحانية الفرنسيسكانية تحت عنوان روح أسيزي بين الذاكرة والنبوءة، ألقى عميد دائرة الحوار بين الأديان الكاردينال جورج ياكوب كوفاكاد عصر أمس الأربعاء 27 أكتوبر في مقر جامعة الأنطونيانوم الحبرية بروما مداخلة تناول فيها مسار الحوار والتعايش السلمي منذ يوم الصلاة التاريخي في أسيزي عام 1986 وحتى صدور الرسالة العامة الأخيرة للبابا لاون الرابع عشر مانيفيكا أومانيتاس. وشدد الكاردينال كوفاكاد في كلمته على أنه رغم مرور 40 عاما وتبدل التحديات الدولية، يبقى لدى المؤمنين بالسلام الثقة الراسخة بأن الأخوة هي الهندسة الوحيدة الممكنة لبناء مستقبل مستدام، مؤكدا أن الرسالة المركزية لكلا الحدثين تتمثل في إعلان حقيقة كبرى مفادها أن الإنسان هو أكبر وأعظم من كل قوة تحاول اختزاله أو تجريده من إنسانيته. أجرى الكاردينال كوفاكات مقارنة تحليلية بين الواقع السياسي والروحي الذي شيد عليه لقاء أسيزي الأول والتحديات المعاصرة التي تعالجها الكنيسة اليوم، وأوضح أن التحدي الجسيم عام 1986 كان يكمن في عدم السماح لمنطق الكتل المنقسمة أو للإنكار الأيديولوجي للمعنى الديني بأن تكون له الكلمة الأخيرة في إدارة العالم. أما اليوم في عام 2026 فإن التحدي يكمن في عدم السماح لمنطق القوة الذي تضخمه وتسرعه الخوارزميات بأن يقنع البشرية بأن الحرب أضحت قدرا محتوما لا مفر منه. وأكد عميد الدائرة الفاتيكانية أن الجواب المسيحي في كلا العصرين يبقى هو نفسه بدون تغيير، إنسانية تصلي وتسير معا وتتجرد من سلاحها أولا، وتصل إلى الإيمان بأن الأخوة هي المشروع الوحيد القابل للصمود، إذ لا يمكن لأي مشروع آخر أن يضمن استمرار البشرية. لا توازن الرعب ولا سباق التسلح القاتل ولا الهيمنة التكنولوجية المجردة من المسؤولية الأخلاقية. واستعاد الكاردينال كوفاكاد الظروف التاريخية للحدث الدبلوماسي والروحي غير المسبوق في 27 أكتوبر عام 1986، ففي عالم كان لا يزال مشطورا بالستار الحديدي وقبل سقوط جدار برلين ب3 سنوات، واستجابة لدعوة الأمم المتحدة التي أعلنت عام 1986 سنة دولية للسلام، أطلق القديس يوحنا بولس الثاني حدسه التاريخي بالدعوة إلى يوم عالمي للصلاة من أجل السلام من بازيليق القديس بولس خارج الأسوار، في المكان واليوم نفسهما اللذين أعلن فيهما القديس يوحنا 23 المجمع الفاتيكاني الثاني عام 1959. واختار البابا مدينة أسيزي موطن القديس فرانسيس فقير أسيزي ورجل السلام الذي تلخص تحيته ليمنحك الرب السلام فهما عميقا للسلام، بوصفه عطية إلهية تقدم بأيد عارية لكل إنسان، لا استراتيجية سياسية ولا إيديولوجية حربية. استعرضت كذلك المحاضرة محطات التطور التاريخي لروح أسيزي عبر حبريات البابوات المتعاقبين، إذ جدد القديس يوحنا بولس الثاني هذا اللقاء عام 2002 لمواجهة خطابات تصادم الحضارات أعقاب اعتداءات سبتمبر، ليوسع البابا بنديكتوس السادس عشر نطاقه عامي 2006 و2011 بضم غير المؤمنين والباحثين عن الحقيقة. وفي محطة مفصلية حول البابا فرانسيس روح أسيزي إلى تعليم اجتماعي متكامل للأخوة عبر توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي عام 2019 وإصدار رسالته العامة فراتيلي توتي عام 2020، وصولا إلى البابا لاون الرابع عشر الذي رسخ هذه المسيرة بموقف صارم أعلنه في الكولوسيوم خلال لقاء الجرأة على السلام عام 2025، مؤكدا أن من لا يصلي يسيء استخدام الدين حتى للقتل، وداعيا إلى تفكيك عولمة العجز واستبدالها بثقافة المصالحة، وهو ما تجسد جليا في إعلانه المشترك مع البطريرك المسكوني بارتلماوس في إسطنبول لرفض أي تغطية دينية للعنف. وفي تحليله للرسالة العامة الجديدة مانيفيكا أومانيتاس أوضح الكاردينال كوفاكاد أنها تتجاوز كونها وثيقة تقنية عن الذكاء الاصطناعي لتكون نصا جوهريا يتناول كرامة الإنسان، حيث شدد البابا لاون الرابع عشر فيها على تجريد الحرب من أي شرعية سياسية ورفض الردع النووي بوصفه شرطا وهميا للأمن، محذرا من أنه لا توجد أي خوارزمية يمكنها أن تجعل الحرب مقبولة أخلاقيا. كما أدرجت الرسالة يوم 27 من تشرين الأول أكتوبر عام 1986 رسميا ضمن التعليم الكنسي كمعيار نقدي لتقييم الحاضر، مؤكدة أن استغلال اسم الله للإرهاب أو الحرب هو خيانة لوجهه الإلهي. وفي ختام كلمته ذكر الكاردينال كوفاكاد بأنه بعد أيام معدودة في 27 من تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 سيتوجه البابا لاون الرابع عشر حجا إلى أسيزي لإحياء الذكرى الأربعين لذلك اليوم التاريخي، وأكد أن الذكرى ليست مجرد استعادة عاطفية للماضي بل هي التزام حازم بالرجاء المسيحي الذي يعتقد بثبات أن الخير ممكن دائما وأن السلاح لن تكون له الكلمة الأخيرة.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: افتتح البابا ليون 14 مساء أمس في قاعة البابا بولس السادس بالفاتيكان اللقاء الذي يعقد لمناسبة مرور 10 سنوات على صدور الإرشاد الرسولي فرح الحب، بمشاركة عدد من الأزواج وقادة الكنائس الشرقية ورؤساء مجالس الأساقفة في مختلف أنحاء العالم. في كلمته الافتتاحية دعا الحبر الأعظم الكنيسة إلى تجديد أساليب إعلان الإنجيل ومرافقة العائلات، مؤكدا أن خبرة الأسر خلال السنوات 10 الماضية تشكل مصدرا أساسيا للتمييز الرعوي المطلوب، لا سيما في مواجهة التحولات الثقافية والاجتماعية.

0: 14 إن السنوات العشر الماضية شهدت استقبال فرح الحب في ثقافات وبيئات رعوية مختلفة، وأن الوثيقة رافقت حياة العائلات وأطلقت مبادرات ومسارات جديدة، ودعا المشاركين إلى النظر في هذه التجربة بروح الصلاة والتمييز من أجل اكتشاف ما علمه المسيح لكنيسته خلال هذه السنوات وما يريده الروح القدس منها في المرحلة المقبلة. هذا ثم شدد البابا على الدور الأساسي للعائلات نفسها في رسالة الكنيسة، مؤكدا أنها لا تكتفي بتلقي الرعاية بل تشارك في إعلان الإنجيل من خلال حياتها اليومية بالمحبة والأمانة والرعاية والغفران وتربية الأبناء ونقل الإيمان والاهتمام بالمسنين والضعفاء وخدمة المجتمع. على صعيد آخر، أقر الحبر الأعظم بأن العائلات تواجه اليوم تحديات متزايدة، ومن أبرزها اتساع الفجوة بين أنماط عيش العلاقات الحميمة وبين الرؤية المسيحية للزواج، إضافة إلى الصعوبات الاقتصادية والهجرة والعنف والوحدة والهشاشة العاطفية. وأشار إلى أن الشباب ما زالوا يتوقون إلى الحب والأمان والانتماء والوفاء، لكن كثيرين منهم يجدون صعوبة في تبني الالتزام مدى الحياة أو في رؤية كيفية تحقيق هذه التطلعات في واقعهم اليومي. من هذا المنطلق شجع البابا الكنيسة على الإصغاء بجدية إلى هذه التجارب وطرح أسئلة شجاعة حول مدى نجاح خطابها وممارساتها الرعوية في الوصول إلى قلوب الناس ومساعدتهم على اختيار ما هو صالح، كما شدد بصورة خاصة على ضرورة الاهتمام بحالات الهشاشة والفشل والجراح، متسائلا عن نوع الكنيسة التي يلتقي بها الإنسان عندما لا تسير حياته وفق ما كان يأمل. كما أكد البابا أن الضعف هو جزء من الحالة الإنسانية المشتركة، وأن جميع المؤمنين يحتاجون إلى النعمة والغفران والبدايات الجديدة، ولذلك شدد على أن المرافقة الرعوية ينبغي أن تقوم على القرب والصبر والرحمة، وأن تساعد الأشخاص في الظروف الصعبة على اكتشاف أن لهم مكانا ومسؤولية ومواهب داخل الكنيسة. لم تخلو كلمة البابا من تشجيع المشاركين في هذا اللقاء على تبادل خبراتهم بحرية، معتبرا أن تنوع الظروف الثقافية والاجتماعية التي تعيش فيها الكنيسة يمكن أن يشكل غنى للكنيسة الجامعة. كما دعا إلى الإصغاء إلى عمل الروح القدس وإلى تنمية الإبداع الرعوي من أجل إيجاد طرق جديدة لإعلان الإنجيل ومنح النعم الأسرارية ومرافقة العائلات. في ختام كلمته أعرب لون 14 عن أمله في أن تساهم شهادات السنوات العشر الماضية في بناء رؤية مشتركة تجمع بين الفرح والرجاء من دون تجاهل الصعوبات والتحديات المستمرة، وقال إن هذه المسيرة يمكن أن تغذي عمل مجالس الأساقفة والكنائس الشرقية وأن تساعد الكنائس المحلية على اكتشاف طرق جديدة وتعميق مشاركة جميع المعمدين في المسيرة السينودسية للكنيسة. بعدها سأل الحبر الأعظم الله أن يمنح المشاركين حرية الإصغاء وحكمة التعرف إلى عمله وسط شعبه والشجاعة لاتباع الطريق الذي يقود إليه لكي يصبح الإنجيل كل يوم خبرا سارا بالنسبة للعائلات في مختلف أنحاء العالم.
1: تعددت مداخلات المشاركين أمس الأربعاء 27 أكتوبر في أول أيام اللقاء الذي أراد قداسة البابا لون 14 أن يجريه مع رؤساء الكنائس الشرقية ومجالس الأساقفة لمناسبة مرور 10 سنوات على صدور الإرشاد الرسولي فرح الحب للبابا فرانسيس. وقد بدأ اللقاء بتقديم من الأمين العام للسينودوس الكاردينال ماريو غريك، والذي قال فيه للحضور إنهم من خلال مشاركتهم سيحملون خلال أيام اللقاء فرح العائلات في العالم ورجاءها، ولكن أيضا مخاوفها. وصف الأمين العام هذا بمسؤولية تحملنا إلى الإصغاء والتمييز، يقودنا عمل الروح القدس. هذا وتحدث في اليوم

0: أول من جهة أخرى، الكاردينال كيفن جوزيف فاريل عميد الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، ووصف في مداخلته اللقاء بينبوع كبير للفرح وفرصة لإعادة قراءة المسيرة التي قامت بها الكنائس المختلفة، وذلك مع نظرة خاصة إلى ما ينتظرنا من صعاب. وتابع أن هذه لحظة للنظر إلى التحديات المختلفة كي تكتشف العائلات مجددا الإنجيل بوعي أكبر. وأراد عميد الدائرة من جهة أخرى تسليط الضوء على ما يطبع عالم اليوم من علمنة وفردانية وتغلغل للتكنولوجيا وصدمات ما يؤدي إلى ضعف نقل الإيمان في العائلات. ومن الضروري بالتالي حسب ما أكد الكاردينال فاريل خلق فسحات لحراسة الحياة المسيحية من خلال علاقات ومحبة وإيمان واختيارات حياتية. هذا وتضمن أول أيام اللقاء تأملاً للراهبة الأخت هيلين ألفورد رئيسة الجامعة الحبرية للعلوم الاجتماعية، انطلقت فيه من رسالة قداسة البابا لون 14 لمناسبة مرور 10 سنوات على صدور الإرشاد الرسولي فرح الحب. وتوقفت الأخت ألفورد في تأملها عندما وصفته ببعد مزدوج للعائلات، أي ككنيسة بيتية من جهة وخلية حيوية لتغيير العالم من جهة أخرى. وتابعت رئيسة الأكاديمية الحبرية مشيرة إلى ما تعاني منه عائلات كثيرة من توتر وضغوط، وشددت على ضرورة مواجهة هذا في نور معاناة المسيح. وذكرت في هذا السياق بما جاء في الإرشاد الرسولي فرح الحب حين تحدث البابا فرانسيس عن أن في الأيام المرة للعائلات هناك اتحاد مع المسيح المتروك والذي يعينها على تجنب فسخ العلاقة. وأضافت الأخت ألفورد أن البابا لون 14 قد عاد إلى هذه الفكرة في رسالته المذكورة لمناسبة ذكرى صدور الإرشاد الرسولي فرح الحب، حين شدد على ضرورة البحث عن جمال دعوة الزواج في الهشاشة أيضا، وذلك لأن الضعف يمكنه أن يوقظ الثقة في الله، وتوقظ هذه الثقة بدورها التوق إلى القداسة. ووصلت الراهبة الدومينيكانية متوقفة عند لقاء يسوع المرأة السامرية، لقاء جاء خلال وضع عائلي ضعيف حسب ما ذكرت الأخت ألفورد، والتي تحدثت عما وصفتها بمراحل هذا اللقاء التي تتابعت وصولا إلى أن وضع يسوع المرأة أمام الحقيقة. وهكذا أدركت السامرية أنها أمام نبي، وشعرت بالحاجة إلى أن تروي لسكان المدينة ما حدث. وتابعت رئيسة الأكاديمية أن تحليل مراحل هذا اللقاء يجعلنا نلمس خطوات البشارة، وتحدثت عن اتقاد رغبة في الإيمان أولا تلتها مرحلة غالبا ما نريد تفاديها حسب ما ذكرت، ألا وهي مرحلة مواجهة هشاشة وضعف من نحاور. وشددت في هذا السياق على ضرورة عدم إدانة من نلتقي بهم، بل يجب بالأحرى حثهم على الانفتاح وفهم تعليم يبلغ ذروته في تقاسمه. ووصلت الأخت ألفورد متوقفة عند نظرة يسوع القادرة على تحويل امرأة وحيدة كانت تريد أن تتفادى الآخرين إلى امرأة جديرة بالثقة، وعلى مساعدة هذه المرأة للعثور مجددا على أهميتها، وذلك لأن يسوع يرى في هذه المرأة واقعها الكامل، أي عيوبها، ولكن أيضا وعد الحياة الجديدة الذي تحمله في أعماقها. إن نظرة يسوع هذه هامة جدا في عالم اليوم، قالت الأخت ألفورد، وذلك لأننا وكي نرى العلاقات علينا أن نبحث عنها. وأضافت أن العلاقات ليست أمورا مادية ملموسة، لكنها موجودة، يجب العثور عليها من خلال نظرة علائقية.
1: استقبل قداسة البابا لون 14 صباح اليوم الخميس في القصر الرسولي بالفاتيكان رئيس جمهورية سيراليون السيد جوليوس مادا بيو، الذي التقى لاحقا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. يرافقه نائب أمين السر للعلاقات مع الدول المونسينيور ميهاي تابلاج. وكما جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الثنائية الجيدة والإسهام الذي تقدمه الكنيسة المحلية للمجتمع، وتم التطرق خلال المحادثات إلى الطوارئ البيئية والغذائية المرتبطة بظاهرة الهجرة، وإلى التحديات الاجتماعية مع إلى اهتمام خاص للشباب، كما وتم تسليط الضوء على أهمية العمل لبناء السلام وتنفيذ مشاريع في مجالي التعليم والتنمية. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه جرى أيضا تبادل وجهات النظر حول مواضيع ذات طابع إقليمي ودولي.
2: في إطار المحاضرة الافتتاحية لسلسلة اللقاءات التي ينظمها معهد الروحانية الفرنسيسكانية تحت عنوان روح أسيزي بين الذاكرة والنبوءة، ألقى عميد دائرة الحوار بين الأديان الكاردينال جورج ياكوب كوفاكاد عصر أمس الأربعاء في مقر جامعة الأنطونيانوم الحبرية بروما مداخلة تناول فيها مسار الحوار والتعايش السلمي منذ يوم الصلاة التاريخي في أسيزي عام 1986 وحتى صدور الرسالة العامة الأخيرة للبابا لاون الرابع عشر مانيفيكا أومانيتاس. وشدد الكاردينال كوفاكاد في كلمته على أنه رغم مرور 40 عاما وتبدل التحديات الدولية، يبقى لدى المؤمنين بالسلام الثقة الراسخة بأن الأخوة هي الهندسة الوحيدة الممكنة لبناء مستقبل مستدام، مؤكدا أن الرسالة المركزية لكلا الحدثين تتمثل في إعلان حقيقة كبرى مفادها أن الإنسان هو أكبر وأعظم من كل قوة تحاول اختزاله أو تجريده من إنسانيته. أجرى الكاردينال كوفاكات مقارنة تحليلية بين الواقع السياسي والروحي الذي شيد عليه لقاء أسيزي الأول والتحديات المعاصرة التي تعالجها الكنيسة اليوم، وأوضح أن التحدي الجسيم عام 1986 كان يكمن في عدم السماح لمنطق الكتل المنقسمة أو للإنكار الأيديولوجي للمعنى الديني بأن تكون له الكلمة الأخيرة في إدارة العالم. أما اليوم في عام 2026 فإن التحدي يكمن في عدم السماح لمنطق القوة الذي تضخمه وتسرعه الخوارزميات بأن يقنع البشرية بأن الحرب أضحت قدرا محتوما لا مفر منه. وأكد عميد الدائرة الفاتيكانية أن الجواب المسيحي في كلا العصرين يبقى هو نفسه بدون تغيير، إنسانية تصلي وتسير معا وتتجرد من سلاحها أولا، وتصل إلى الإيمان بأن الأخوة هي المشروع الوحيد القابل للصمود، إذ لا يمكن لأي مشروع آخر أن يضمن استمرار البشرية. لا توازن الرعب ولا سباق التسلح القاتل ولا الهيمنة التكنولوجية المجردة من المسؤولية الأخلاقية. واستعاد الكاردينال كوفاكاد الظروف التاريخية للحدث الدبلوماسي والروحي غير المسبوق في 27 من تشرين الأول أكتوبر عام 1986، ففي عالم كان لا يزال مشطورا بالستار الحديدي وقبل سقوط جدار برلين ب3 سنوات، واستجابة لدعوة الأمم المتحدة التي أعلنت عام 1986 سنة دولية للسلام، أطلق القديس يوحنا بولس الثاني حدسه التاريخي بالدعوة إلى يوم عالمي للصلاة من أجل السلام من بازيليق القديس بولس خارج الأسوار، في المكان واليوم نفسهما اللذين أعلن فيهما القديس يوحنا 23 المجمع الفاتيكاني الثاني عام 1959. واختار البابا مدينة أسيزي موطن القديس فرانسيس فقير أسيزي ورجل السلام الذي تلخص تحيته ليمنحك الرب السلام فهما عميقا للسلام، بوصفه عطية إلهية تقدم بأيد عارية لكل إنسان، لا استراتيجية سياسية ولا إيديولوجية حربية. استعرضت كذلك المحاضرة محطات التطور التاريخي لروح أسيزي عبر حبريات البابوات المتعاقبين، إذ جدد القديس يوحنا بولس الثاني هذا اللقاء عام 2002 لمواجهة خطابات تصادم الحضارات أعقاب اعتداءات سبتمبر، ليوسع البابا بنديكتوس السادس عشر نطاقه عامي 2006 و2011 بضم غير المؤمنين والباحثين عن الحقيقة. وفي محطة مفصلية حول البابا فرانسيس روح أسيزي إلى تعليم اجتماعي متكامل للأخوة عبر توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في أبوظبي عام 2019 وإصدار رسالته العامة فراتيلي توتي عام 2020. وصولا إلى البابا لاون الرابع عشر الذي رسخ هذه المسيرة بموقف صارم أعلنه في الكولوسيوم خلال لقاء الجرأة على السلام عام 2025، مؤكدا أن من لا يصلي يسيء استخدام الدين حتى للقتل، وداعيا إلى تفكيك عولمة العجز واستبدالها بثقافة المصالحة. وهو ما تجسد جليا في إعلانه المشترك مع البطريرك المسكوني بارتلماوس في إسطنبول لرفض أي تغطية دينية للعنف. وفي تحليله للرسالة العامة الجديدة مانيفيكا أومانيتاس، أوضح الكاردينال كوفاكاد أنها تتجاوز كونها وثيقة تقنية عن الذكاء الاصطناعي لتكون نصا جوهريا يتناول كرامة الإنسان، حيث شدد البابا لاون الرابع عشر فيها على تجريد الحرب من أي شرعية سياسية ورفض الردع النووي بوصفه شرطا وهميا للأمن، محذرا من أنه لا توجد أي خوارزمية يمكنها أن تجعل الحرب مقبولة أخلاقيا. كما أدرجت الرسالة يوم 27 من تشرين الأول أكتوبر عام 1986 رسميا ضمن التعليم الكنسي كمعيار نقدي لتقييم الحاضر، مؤكدة أن استغلال اسم الله للإرهاب أو الحرب هو خيانة لوجهه الإلهي. وفي ختام كلمته ذكر الكاردينال كوفاكاد بأنه بعد أيام معدودة في 27 من تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 سيتوجه البابا لاون الرابع عشر حاجا إلى أسيزي لإحياء الذكرى 40 لذلك اليوم التاريخي، وأكد أن الذكرى ليست مجرد استعادة عاطفية للماضي بل هي التزام حازم بالرجاء المسيحي الذي يعتقد بثبات أن الخير ممكن دائما وأن السلاح لن تكون له الكلمة الأخيرة.
1: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.